هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 24 من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12.

ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تكسل 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بارقدر سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. شارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، شارك في الاتصال كل من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى جانب أعضاء من الإدارة الأمريكية. أعلن ترامب في وقت سابق أن الاتفاق مع إيران دخل مرحلة وطئ اللمسات النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، موضحا أنه يشمل عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال الاتصال أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تركيا تدافع دائما عن حل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية، مربا عن ارتياحه لوصول المسار الدبلوماسي مع إيران إلى المستوى الذي أشار إليه ترامب. وذكر أن أي اتفاق محتمل مع إيران من شأنه دعم استقرار المنطقة عبر ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي. كما أعرب رئيس الجمهورية عن شكره للدول المساهمة في دعم مسار المفاوضات، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران. وشدد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على أن تركيا تبذل جهودا من أجل ترسيخ السلام في عموم المنطقة، معربا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حلول مناسبة للقضايا العالقة بما في ذلك الملف النووي الإيراني في إطار المسار التفاوضي. وعبر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في ختام الاتصال عن تطلع تركيا إلى مرحلة جديدة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها بعضا، مشددا على أن السلام العادل لن يضر أحدا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم يتفاوضون من أجل اتفاق مع إيران، فقال إنه تجري حاليا مناقشة العناصر والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا. شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر المستجدات بشأن اتفاق محتمل مع إيران في بيان نشره على حسابه في منصة تروث سوشيال. وذكر ترامب أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا للغاية قائلا تم التفاوض على اتفاق واسع النطاق بين الولايات

الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى مدرجة على القائمة بهدف إبرامه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المناقشات حول التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال جارية، مضيفا تجري حاليا مناقشة العناصر والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا، وبالإضافة إلى عناصر أخرى من الاتفاق سيتم أيضا فتح مضيق هرمز. وأشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أنه تشاور مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ودول المنطقة عبر مكالمات هاتفية في المكتب البيضاوي بشأن آخر مستجدات الاتفاق مع إيران. قال رئيس الوفد التفاوضي الإيراني والبرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، إذا أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب من جديد فسيكون ذلك أشد وطأة وألما على الولايات المتحدة من اليوم الأول للحرب. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن قاليباف أتلى بهذه التصريحات خلال لقائه مع منير، وذكر أن بلاده وشعبه لن يتعاونوا أبدا في الدفاع عن حقوقهم ضد طرف غير موثوق به كالولايات المتحدة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية قد جددت عزيمتها خلال عملية وقف إطلاق النار حسب قوله. وحذر قائلا إذا أشعل ترامب الحرب من جديد فسيكون ذلك أشد وطأة وألما على الولايات المتحدة من اليوم الأول للحرب. وأشار قاليباف إلى أن الولايات المتحدة هاجمت إيران سابقا خلال مرحلة المفاوضات وأنها تنتهك حاليا وقف إطلاق النار الذي تواصلت فيه باكستان بفرض حصار بحري وتسعى الآن لرفعه. وعرب منير عن تمنياته بالخير لمستقبل بلاده وأمته والشعب الإيراني. استهدفت روسيا كييف عاصمة أوكرانيا بصواريخ باليستية، وسمعت تدوي انفجارات في وسط المدينة، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين. شنت روسيا غارات جوية على كييف عاصمة أوكرانيا باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وعقب الهجوم لجأ الأوكرانيون إلى الملاجئ ومحطات المترو، وتبين أن الهجوم نفذ بصواريخ كروز وطائرات مسيرة. وأطلع أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية من طراز أورشنيك. وكانت السفارة الأمريكية في كييف قد أصدرت تحذيرا قبل ساعات من الهجوم، حيث ذكرت أنها تلقت معلومات عن هجوم جوي واسع النطاق على أوكرانيا، ونصحت المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للجوء إلى الملاجئ. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شخصا واحدا لغي حتفه وأصيب 21 آخرون جراء الغارات الجوية التي شنها الجيش الروسي على المدينة منذ منتصف الليل. وفي بيان خطي نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر كليتشكو أن روسيا تواصل غاراتها الجوية على كييف منذ منتصف الليل، وصرح كليتشكو بمقتل شخص وإصابة 21 آخرين جراء الهجمات. وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أنه تم استخدام صواريخ وطائرات مسيرة في الهجوم، مشيرا إلى تضرر بعض المباني السكنية في كييف، فقال لحقت أضرار بجميع أحياء العاصمة. ووفقا لبيان خطي صادر عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يواصل الجيش الروسي هجماته الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على مناطق مختلفة من البلاد. بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,783 قتيلا. ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة،
ونشرت وزارة الصحة في غزة أمس بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023، وأشار البيان إلى نقل 8 قتلى و29 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 48 ساعة الماضية.

0: ve Muzadukhul Vakfı İtlak-ı Nar Hicre Tenfiz fi Gazze fi 10 Oktober Teşrin-i Evvel عام 2025 قتل 890 شخصا وأصيب 2677 ومن تشلت جثث 777 شخصا من تحت الانقاض جراء الهجمات الإسرائيلية. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 72,783 قتلا مع 172,779 جريحا. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال عالقة تحت الانقاض في قطاع غزة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في مدينة سايم بيل التابعة لمحافظة أدلب التركية في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحاً. وشعر به سكان العديد من المحافظات ولم يسر عن أي آثار سلبية. ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد، فقد سجلت هزة عرضية بقوة 4.9 درجات، وكان مركزها في مدينة سايم بيل التابعة لمحافظة أدنا التركية. ويشير إلى أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلومترات. وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد أنه لم تكن هناك أي آثار سلبية جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات والذي وقع في مدينة سايم بيل التابعة لمحافظة أدنا التركية وشعر به سكان المحافظات المجاورة. جاء في بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي: بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات والذي وقع في مدينة سايم بيل التابعة لمحافظة أدنا التركية في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحا، والذي شعر به أيضا سكان محافظات كهرمانمارش وعثمانية وكايسري ونيدة، لم تسجل حتى الآن أي آثار سلبية وتستمر أعمال المسح الميداني. أعلنت حماس أن تصعيد إسرائيل لهجماتها على قطاع غزة بما في ذلك قصف المنازل ليلاً وتشهد المدنيين يشكل ضربة قاصمة لاتفاقيات وقف إطلاق النار التي تواصل فيها الوسطاء. وفي بيان خط قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المستوطنات المدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لخلق وطن واقعي جديد على الأرض وزيادة الضغط على السكان. ووصف البيان استهداف إسرائيل للمنازل في غزة ليلا بأنه ضربة قاصمة لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا إن استمرار القوات الإسرائيلية في القصف والتدمير والتقدم نحو المستوطنات المدنية هو محاولة لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وفرض وطن واقعي جديد. وصرح قاسم بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب إسرائيل وامتناعها عن فرض أمر واقع جديد على الأرض، إلا أن هذا لم يلتزم به، مؤكدا أن استهداف المناطق المدنية يعد سياسة عدوانية ممنهجة. وأشار البيان إلى أن الهجمات التي تقع ليلا تستهدف مباني يسكنها مدنيون، تجبر مئات العائلات على مغادرة منازلها والزار في المنطقة. وقال قاسم إن ما يحدث ليس انتهاكات مؤقتة بل هجوم متعمد ومنهجي، كما قال إن سياسات الحصار والتجويع والقتل مستمرة. ودعت حماس الوسطاء إلى التدخل العاجل لضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. دخلت مجموعة من الإسرائيليين الذين استولوا على أراض فلسطينية بشكل غير قانوني إلى الأراضي اللبنانية المحتلة، حيث يسعون لإقامة مستوطنات يهودية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 5 إسرائيليين دخلوا الأراضي اللبنانية وتسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية. وأدان البيان الحادث وصفا إياه بالجريمة التي عرضت الجنود والمدنيين الإسرائيليين للخطر. وتتسلل بعض

الجماعات الإسرائيلية المتطرفة التي استولت على أعراض فلسطينية بشكل متكرر إلى الأراضي السورية واللبنانية بشكل غير قانوني لإقامة مستوطنات يهودية جديدة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع عبرت مجموعة من الإسرائيليين الذين استولوا على أراض فلسطينية أيضا إلى الأراضي السورية بشكل غير قانوني، حيث طالبوا بإقامة مستوطنات يهودية جديدة. أعلن وزير التجارة عمر بولات أن صادرات تركيا سجلت رقما قياسيا في تاريخها على الصعيد اليومي بقيمة 2,428,000,000 دولار. وفي بيان نشره قال بولات إن تركيا حققت إنجازا تاريخيا جديدا في إطار رؤيتها للنمو المرتكز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير. وذكر أن صادرات تركيا بلغت 2,428,000,000 دولار.

العالية ويصل إلى أسفاق جديدة ويزيد تأثيرها العالمي. وكان الرقم القياسي السابق للصادرات اليومية لتركيا قد جرى تسجيله في 28 مارس آذار من عام 2025، وذلك بقيمة 2 مليار و128 مليون دولار. أولنا عن بدء تسيير الرحلات الليلية لأول مرة في مطار كركوك الدولي الذي افتتح في العراق قبل نحو 4 سنوات. وصرح هاردي صامت مدير إعلام مطار كركوك بأن الرحلات الليلية قد بدأت بالفعل. وأشار هاردي صامت مدير إعلام مطار كركوك إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين جودة خدمات المطار وأدائه، مضيفا أنه سيتم تسيير 3 رحلات ليلية أسبوعيا بين كركوك وإسطنبول. ولفت إلى أن أولى رحلة ليلية كانت أيضا بين كركوك وإسطنبول، مؤكدا أن هذه الخطوة قد ساهمت في زيادة عدد الرحلات في المطار. وذكر هاردي صامت مدير إعلام مطار كركوك أن الهدف هو زيادة عدد الرحلات اليومية وتوفير خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين. ويذكر أن مطار كركوك افتتح في 16 أكتوبر تشرين الأول عام 2022 بحضور وزير النقل العراقي آنذاك ناصر حسين، وبدأت أولى الرحلات الدولية إلى تركيا في الشهر نفسه. حافظت محافظة أنطاليا التركية على مكانتها في صدارة المدن الأكثر امتلاكاً للشواطئ الحاصلة على العالم الأزرق في العالم، إذ تسجيلها 232 شاطئاً ضمن قائمة عام 2026. ووفقاً لجوائز العالم الأزرق لعام 2026 المعلنة لدى وقف التعليم البيئي الدولي FEE، فقد استحق 580 شاطئاً في تركيا الحصول على العالم الأزرق، 232 منها في أنطاليا. وأشار مراسل الأناضول إلى بدء تسليم العلامة الجديدة للمنشآت التي استحقت الحصول عليها. وأجرى منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا مصطفى أرجيدران زيارة إلى شاطئ مارمرلي في مدينة مراتباشا لإجراء عملية تفتيش وتسليمه العلم الأزرق. وخلال تصريحات أتلى بها خلال الزيارة قال أرجيدران إن تركيا تعد ثالث أكثر الدول نجاحا في فئة الشواطئ بعد إسبانيا واليونان. وأشار إلى أن عدد الشواطئ الحاصلة على العالم الأزرق في أنطاليا بلغ 232 شاطئا، لتكون بذلك المدينة الأكثر حصولا على هذه الجائزة في العالم. والعالم الأزرق علامة تجارية مملوكة لمؤسسة التعليم البيئي غير الربحية وغير حكومية، وتتكون من 65 منظمة في 60 دولة من أوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. جرت في محافظة إسطنبول التركية أمس السبت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الرياضات التقليدية بنسخته 8 وسط إقبال شعبي واسع. وجرى تنظيم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية. وأفيد أن اليوم الثالث للمهرجان شهد إقبالا كبيرا خصوصا من الشباب بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع. وتضمن المهرجان فعاليات متنوعة مثل الرياضات التقليدية والألعاب والحرف اليدوية وفنون التحت والفنون الاستعراضية. يوم الخميس انطلق مهرجان الرياضات التقليدية في مطار أتاتورك، من المقرر أن يختتم فعالياته اليوم الأحد. وشاركت فيه اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزستان وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة. وضمن فعاليات المهرجان الرياضي تقام أيضا عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك القوقاز والبشكير والتركمان. ويمكن للزوار تجربة الرياضات والألعاب مثل الرماية وركوب الخيل تحت إشراف مختصين وحضور ورش للحرف اليدوية. نظمت السفارة التركية في الدوحة فعالية ضمن فعاليات أسبوع المطبخ التركي،
استعرض

تتردد خلالها النكهات الغنية والثقافة الغذائية العريقة للمطبخ التركي. وتقام هذه الفعالية سنوية في الفترة من 21 إلى 27 مايو في تركيا وعدد من دول العالم برعاية رئاسة الجمهورية وبمبادرة من أمين أردوغان عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث جمع بين أشهى المأكولات التركية التقليدية وضيوف قطر في الدوحة. وحضر البرنامج الذي أقيم في مقر السفارة مسؤولون قطريون وطحاة أتراك وقطريون وكتاب متخصصون في فنون الطهي وصحفيون ورجال أعمال وعدد كبير من الضيوف. وفي كلمته خلال البرنامج أوضح سفير تركيا لدى الدوحة الدكتور مصطفى جوكسو أن أسبوع المطبخ التركي لهذا العام نظم تحت شعار تراث على مائدة واحدة، مؤكدا أن المطبخ التركي يمثل تراثا ثقافيا مشتركا تشكل عبر قرون من التفاعل بين مختلف الحضارات. وأعلن جوكسو أنهم يهدفون إلى الترويج للثقافة التركية في فنون الطهي وكرم الضيافة والتراث في قطر بأفضل صورة ممكنة. وقد أتيحت الفرصة للضيوف لتجربة وصفات تقليدية في ورش عمل خاصة بمانط وورق العنب المحشو وتذوقوا نكهات متنوعة من المطبخ التركي. كما أفيد بأنه ضمن فعاليات أسبوع المطبخ التركي في الدوحة ستستمر الفعاليات الترويجية والتسويقية التي تقدم أشهى المأكولات التركية المعدة خصيصا طوال الأسبوع في مطاعم تركية مختلفة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية من أركين كوراي.

حارس الأرض الأزلي أشجار الزيتون. في فلسطين لا يقاس الزمن بالساعات دوما، بل بالأشجار. حين تنظر إلى شجرة زيتون فأنك لا ترى مجرد جذع، بل ترى ذاكرة تراكمت بصمت عبر آلاف السنين. في هذه الأرض شجرة الزيتون هي أكثر من مجرد كائن حي ضارب بجذوره في التربة، إنها الهوية والصبر والانتماء. أما في لغة الشعراء فأن هذه الجذور ليست مجرد حقيقة نباتية، بل هي جملة وجودية، وهذه الجذور لا تحمل الماضي فحسب، بل تحمل أيضا مقاومة صامتة ضد الاحتلال. بالنسبة للفلسطيني شجرة الزيتون ليست مجرد شجرة، بل هي فرد من العائلة، تزرع لمولود جديد وتسقى بذاكرة جد راحل. وعندما يحين وقت الحصاد لا تعود الحقول مجرد مساحة للإنتاج، بل تتحول إلى ساحة للذاكرة. كما تصرخ فدوى طوقان في قصيدتها نداء الأرض: أبقى هنا لأموت غريبا بأرض غريبة، أبقى ومن قالها، سأعود لأرض الحبيبة. لأن البقاء هنا ليس مجرد خيار جغرافي، بل هو شكل من أشكال الارتباط المقدس. تمتد حكاية شجرة الزيتون في هذه الأرض إلى آلاف السنين. فقد كشفت الحفريات الأثرية في مناطق مجد وبيسان عن نواة زيتون يعود تاريخها لأكثر من 4000 عام، وفي بيت لحم لا تزال هناك أشجار واقفة تتجاوز أعمارها 5000 عام. تخيل شجرة تعيش أطول من الإمبراطوريات وتفعل الشيء نفسه في كل عصر، الشهادة على التاريخ. لكن الزيتون ليس مجرد رمز، فهو يشكل ما يقارب من نصف الأراضي الزراعية في فلسطين، ومصدر رزق لمئات الآلاف من العائلات. حتى حبة الزيتون الواحدة هنا ليست مجرد غذاء، بل هي استمرار لبيت وحياة، ولهذا يطلق عليه اسم الذهب الأخضر. ولكن هذا الذهب يرزح دائما تحت تهديد ظل الاحتلال، فقد قامت قوات الاحتلال والمستوطنون لسنوات وبشكل منهجي باقتلاع وحرق الملايين من أشجار الزيتون. وكما يقول سميح القاسم في مسيرته الشامخة: منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي. تخيل في ذهنك جدة فلسطينية مسنة تحتضن شجرة زيتون معمرة أمام الجرافات، تجعل من جسدها درعا حتى لا تقطع تلك الشجرة، لأن قطع شجرة يعني قطع ذاكرة شعب وتاريخه. بالنسبة للعالم غصن الزيتون هو أقدس رموز السلام، أما في فلسطين فغصن الزيتون هو المقاومة التي لا تنتهي ضد الظلم. وبينما تحرق وتقتلع هذه الأشجار التي هي رمز السلام، يصر المزارعون الفلسطينيون على زرع بديل لكل شجرة تقتلع. وكما قال توفيق زياد بإرادته التي لا تلين: إنا هنا باقون، فلتشربوا البحر، نحرس ظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين، برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمراء، إذا عطشنا نعصر الصخرة ونأكل التراب إن جعنا ولن نرحل. شجرة الزيتون في هذه الأرض ليست مجرد نبات، إنها الصورة المرئية للصبر ومقاومة صامتة. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي ليست مكتوبة في صفحات الكتب، بل في تلك الجذور، لأن هناك جذورا مهما قطعت لا تتوقف الأرض عن تذكرها، ولا تتوقف هي عن السمو نحو السماء مرة أخرى.

أسماء الأيام تبلغ 100 عاماً وأسماء الأشهر تبلغ 70 عاماً في اللغة التركية. مرحباً أعزائنا المستمعين. يحاول الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض قياس الزمن، راقب شروق الشمس وتبدل أطوار القمر وتعاقب الفصول، محاولاً عد الأيام والشهور والسنوات. ومن هذه المحاولات ولدت عبر التاريخ عشرات التقاويم المختلفة، واليوم يعمل في تركيا بالتقويم الميلادي. لكن هناك حقيقة قد لا ينتبه إليها الكثيرون، أن الصيغة النهائية لأسماء أيام الأسبوع التي نستخدمها اليوم تعود إلى ما قبل 100 عام تماما، أما أسماء الشهور فقد استقرت على شكلها الحالي قبل 70 عاما. نتعرف إلى تفاصيل هذا الموضوع من خلال المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة آرتي الإخبارية. أسماء الأيام عربية وفارسية وسريانية. في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1925 تم اعتماد قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يناير كانون الثاني 1926. وعالمياً يعتبر يوم الأحد أول أيام الأسبوع، أما في تركيا فقد اعتبر يوم الاثنين بداية الأسبوع. وهكذا حددت الأيام على الشكل التالي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وفي هذه التسمية كان للعادات الموروثة من العهد العثماني أثر واضح، فكلمة هفتة أي أسبوع مشتقة من كلمة الفارسية هفت التي تعني الرقم 7، أما بازار أي يوم الأحد في اللغة التركية فتعني مكان تناول الطعام، في حين أن كلمة أرتا كانت تستخدم في التركية القديمة بمعنى الصباح. وأصل كلمة صلاة أي الثلاثاء مشتقة من الرقم 3 بالعربية، بينما اسم جمعة مشتق من كلمة جمع بالعربية. أما تشارشامبا أي الأربعاء فتأتي من التعبير الفارسي تشارشامبا أي اليوم الرابع، وكان يوم الخميس يسمى باعتباره اليوم الرابع إذا بدأ العد من يوم الأحد. أما اسم بانشامبا أي اليوم الخامس فقد دخل إلى تركيا من الفارسية وتحول مع الزمن إلى بارشامبا. ثلاثة أسماء شهور باللغة التركية. في 10 من يناير كانون الثاني عام 1945 تم اعتماد قانون غيرت بموجبه أسماء الشهور للمرة الأخيرة، ودخلت الأسماء الجديدة حيز الاستخدام عام 1946. ومنذ 70 عاما تستخدم أسماء الشهور بالشكل نفسه، وبموجب هذا التغيير تحول اسم تشرين الأول إلى إكيم، وتشرين الثاني إلى كاسم، وكانون الأول إلى أرلك، وكانون الثاني إلى أوجاك. وبذلك أصبحت أسماء 3 شهور باللغة التركية، بينما تركت أسماء الشهور الأخرى كما كانت تستخدم منذ العهد العثماني في الغالب. فأسماء مارس، مايس، أغسطس ذات أصل لاتيني، بينما شباط، نيسان، هزيران، أيلول ذات جذور سريانية، وكلمة قسم أي شهر نوفمبر عربية الأصل، أما تموز فترجع إلى اللغة العبرية. اليوم يبدأ عند الساعة 0. في الماضي ووفق نظام الساعة العثمانية كان غروب الشمس يعتبر الساعة 12، ومنه يبدأ يوم جديد. لكن مع الانتقال إلى نظام 24 ساعة أصبح اليوم الجديد يبدأ بعد الساعة 23 ودقيقة 59 مباشرة. وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا يعتبرون شهر مارس تقليديا أول شهور السنة الجديدة، خاصة في 21 من مارس آذار الموافق لعيد النوروز، فأن هذا التغيير جعل بداية السنة الرسمية في 1 من يناير كانون الثاني. التقاويم الأخرى المستخدمة. قبل اعتماد التقويم الميلادي استخدم الأتراك تقاويم متعددة مثل التقويم الهجري والقمري والجلالي والرومي. إن كل اسم يوم نستخدمه اليوم وكل اسم شهر ننطقه يحمل في داخله أثر تاريخ متعدد الطبقات، فعندما نقول بازارتس أي يوم الاثنين فإننا نتحدث بالفارسية، وعندما نقول تموز فإننا نلامس العبرية. فالزمن لا يمضي فقط، بل يترك أثناء مروره لغة، ويترك ثقافة، ويترك أثراً.

0: صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية سيغنيها فولكان كونار.

موجزلي باوتلينبا شارك أردوغان في اتصال هاتفي جماعي مع ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران. وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في مدينة سايم بلية التابعة لمحافظة أدلنة التركية في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحا. قال قريباف: إذا أشعل ترامب الحرب من جديد فسيكون ذلك أشد وطأة وألما على الولايات المتحدة من اليوم الأول للحرب. بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 72,788 قتيلا. أعلن عن بدء تسيير الرحلات الليلية لأول مرة في مطار كركوك الدولي الذي افتتح في العراق قبل نحو 4 سنوات. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:01 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل البارقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع والعشرون من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تكسل 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بارقدر سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. شارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، شارك في الاتصال كل من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى جانب أعضاء من الإدارة الأمريكية. أعلن ترامب في وقت سابق أن الاتفاق مع إيران دخل مرحلة وطء اللمسات النهائية تمهيدا للإعلان عنه قريبا، موضحا أنه يشمل عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وخلال الاتصال أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تركيا تدافع دائما عن حل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية، مربا عن ارتياحه لوصول المسار الدبلوماسي مع إيران إلى المستوى الذي أشار إليه ترامب. وذكر أن أي اتفاق محتمل مع إيران من شأنه دعم استقرار المنطقة عبر ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي. كما أعرب رئيس الجمهورية عن شكره للدول المساهمة في دعم مسار المفاوضات، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران. وشدد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على أن تركيا تبذل جهودا من أجل ترسيخ السلام في عموم المنطقة، مربا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حلول مناسبة للقضايا العالقة بما في ذلك الملف النووي الإيراني في إطار المسار التفاوضي. وعبر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في ختام الاتصال عن تطلع تركيا إلى مرحلة جديدة لا تشكل فيها

دول المنطقة تهديدا لبعضها بعضا مشددا على أن السلام العادل لن يضر أحدا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم يتفاوضون من أجل اتفاق مع إيران، فقال إنه تجري حاليا مناقشة العناصر والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا. شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر المستجدات بشأن اتفاق محتمل مع إيران في بيان نشره على حسابه في منصة تروث سوشيال، وذكر ترامب أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا للغاية، قائلا تم التفاوض على اتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى مدرجة على القائمة بهدف إبرامه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المناقشات حول التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال جارية، مضيفا تجري حاليا مناقشة العناصر والتفاصيل النهائية للاتفاق وسيتم الإعلان عنها قريبا، وبالإضافة إلى عناصر أخرى من الاتفاق سيتم أيضا فتح مضيق هرمز. وأشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أنه تشاور مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ودول المنطقة عبر مكالمات هاتفية في المكتب البيضاوي بشأن آخر مستجدات الاتفاق مع إيران. قال رئيس الوفد التفاوضي الإيراني والبرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، إذا أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب من جديد فسيكون ذلك أشد وطأة وألما على الولايات المتحدة من اليوم الأول للحرب. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن قاليباف أتلى بهذه التصريحات خلال لقائه مع منير، وذكر أن بلاده وشعبه لن يتعاونوا أبدا في الدفاع عن حقوقهم ضد طرف غير موثوق به كالولايات المتحدة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية قد جددت عزيمتها خلال عملية وقف إطلاق النار حسب قوله. وحذر قائلا إذا أشعل ترامب الحرب من جديد فسيكون ذلك أشد وطأة وألما على الولايات المتحدة من اليوم الأول للحرب. وأشار قاليباف إلى أن الولايات المتحدة هاجمت إيران سابقا خلال مرحلة المفاوضات وأنها تنتهك حاليا وقف إطلاق النار الذي تواصلت فيه باكستان بفرض حصار بحري وتسعى الآن لرفعه. وعرب منير عن تمنياته بالخير لمستقبل بلاده وأمته والشعب الإيراني. استهدفت روسيا كييف عاصمة أوكرانيا بصواريخ باليستية، وسمعت تهوي انفجارات في وسط المدينة، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين. شنت روسيا غارات جوية على كييف عاصمة أوكرانيا باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وعقب الهجوم لجأ الأوكرانيون إلى الملاجئ ومحطات المترو، وتبين أن الهجوم نفذ بصواريخ كروز وطائرات مسيرة. وأطلع أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية من طراز أورشنيك. وكانت السفارة الأمريكية في كييف قد أصدرت تحذيرا قبل ساعات من الهجوم، حيث ذكرت أنها تلقت معلومات عن هجوم جوي واسع النطاق على أوكرانيا، ونصحت المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للجوء إلى الملاجئ. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شخصا واحدا لغي حتفه وأصيب 21 آخرون جراء الغارات الجوية التي شنها الجيش الروسي على المدينة منذ منتصف الليل. وفي بيان خط نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر كليتشكو أن روسيا تواصل غاراتها الجوية على كييف منذ منتصف الليل، وصرح كليتشكو بمقتل شخص وإصابة 21 آخرين جراء الهجمات. وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أنه تم استخدام صواريخ وطائرات مسيرة في الهجوم، مشيرا إلى تضرر بعض المباني السكنية في كييف، فقال لحقت أضرار بجميع أحياء العاصمة. ووفقا لبيان خطي صادر عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يواصل الجيش الروسي هجماته الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على مناطق مختلفة من البلاد.

0: بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,783 قتيلا. ورغم وقف إطلاق النار يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة أمس بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأشار البيان إلى نقل 8 قتلى و29 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 48 ساعة الماضية. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 قتل 890 شخصا وأصيب 2677 وانتشلت جثث 777 شخصا من تحت الأنقاض جراء الهجمات الإسرائيلية. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 72,783 قتلا مع 172,779 جريحا. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في مدينة سايمبيل التابعة لمحافظة أطنة تركيا في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحا. وشعر به سكان العديد من المحافظات ولم يسر عن أي آثار سلبية. ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفات، فقد سجلت هزة عرضية بقوة 4.9 درجات، وكان مركزها في مدينة سايمبيل التابعة لمحافظة أطنة التركية. ويشير إلى أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلومترات. وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفات أنه لم تكن هناك أي آثار سلبية جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات والذي وقع في مدينة سايمبيل التابعة لمحافظة أطنة التركية وشعر به سكان المحافظات المجاورة. جاء في بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفات على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي: بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجات والذي بقى في مدينة سايمبيل التابعة لمحافظة أطنة التركية في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحا، والذي شعر به أيضا سكان محافظات كهرمانمارس وعثمانية وقيصري ونيدة، لم تسجل حتى الآن أي آثار سلبية وتستمر أعمال المسح الميداني. أعلنت حماس أن تصعيد إسرائيل لهجماتها على قطاع غزة بما في ذلك قصف المنازل ليلاً وتشهد المدنيين يشكل ضربة قاصمة لإتفاقيات وقف إطلاق النار التي تواصل فيها الوسطاء. وفي بيان خط قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المستوطنات المدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لخلق وطن واقعي جديد على الأرض وزيادة الضغط على السكان. ووصف البيان استهداف إسرائيل للمنازل في غزة ليلا بأنه ضربة قاصمة لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا إن استمرار القوات الإسرائيلية في القصف والتدمير والتقدم نحو المستوطنات المدنية هو محاولة لزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني وفرض وطن واقعي جديد. وصرح قاسم بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب إسرائيل وامتناعها عن فرض أمر واقع جديد على الأرض، إلا أن هذا لم يلتزم به، مؤكدا أن استهداف المناطق المدنية يعد سياسة عدوانية ممنهجة. وأشار البيان إلى أن الهجمات التي تقع ليلا تستهدف مباني يسكنها مدنيون، تجبر مئات العائلات على مغادرة منازلها والزار في المنطقة. وقال قاسم إن ما يحدث ليس انتهاكات مؤقتة بل هجوم متعمد ومنهجي، كما قال إن سياسات الحصار والتجويع والقتل مستمرة. ودعت حماس

الوسطاء إلى التدخل العاجل لضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. دخلت مجموعة من الإسرائيليين الذين استولوا على أراض فلسطينية بشكل غير قانوني إلى الأراضي اللبنانية المحتلة، حيث يسعون لإقامة مستوطنات يهودية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 5 إسرائيليين دخلوا الأراضي اللبنانية وتسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية. وأدان البيان الحادث وصفا إياه بالجريمة التي عرضت الجنود والمدنيين الإسرائيليين للخطر. وتتسلل بعض الجماعات الإسرائيلية المتطرفة التي استولت على أراض فلسطينية بشكل متكرر إلى الأراضي السورية واللبنانية بشكل غير قانوني لإقامة مستوطنات يهودية جديدة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع عبرت مجموعة من الإسرائيليين الذين استولوا على أراض فلسطينية أيضا إلى الأراضي السورية بشكل غير قانوني، حيث طالبوا بإقامة مستوطنات يهودية جديدة. أعلن وزير التجارة عمر بولات أن صادرات تركيا سجلت رقما قياسيا في تاريخها على الصعيد اليومي بقيمة 2,428,000,000 دولار. وفي بيان نشره قال بولات إن تركيا حققت إنجازا تاريخيا جديدا في إطار رؤيتها للنمو المرتكز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير. وذكر أن صادرات تركيا بلغت 2,428,000,000 دولار، ما يعني تسجيل رقم قياسي على الصعيد اليومي في تاريخ الجمهورية. كما أشاد بالسياسات الاقتصادية والتجارية التي تتبعها الحكومة التركية بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبالصعود المستغر للبلاد بمجال التصدير. وأكد أن تركيا باتت تمتلك اقتصادا يعزز بنيتها الإنتاجية ويطغم صادراتها ذات القيمة المضافة العالية ويصل إلى أسواق جديدة ويزيد تأثيرها العالمي. وكان الرقم القياسي السابق للصادرات اليومية لتركيا قد جرى تسجيله في 28 مارس آذار من عام 2025، وذلك بقيمة 2,128,000,000 دولار. أعلن عن بدء تسيير الرحلات الليلية لأول مرة في مطار كركوك الدولي الذي افتتح في العراق قبل نحو 4 سنوات. فصرح هاردي صمد مدير إعلام مطار كركوك بأن الرحلات الليلية قد بدأت بالفعل. وأشار هاردي صمد مدير إعلام مطار كركوك إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين جودة خدمات المطار وأدائه، مضيفا أنه سيتم تسيير 3 رحلات ليلية أسبوعيا بين كركوك وإسطنبول. ولفت إلى أن أولى رحلة ليلية كانت أيضا بين كركوك وإسطنبول، مؤكدا أن هذه الخطوة قد ساهمت في زيادة في المطار. وذكر هاردي صامت مدير إعلام مطار كركوك أن الهدف هو بدء الرحلات اليومية وتوفير خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين. ويذكر أن مطار كركوك افتتح في 16 أكتوبر تشرين الأول عام 2022 بحضور وزير النقل العراقي آنذاك ناصر حسين، وبدأت أولى الرحلات الدولية إلى تركيا في الشهر نفسه. حافظت محافظة أنطاليا التركية على مكانتها في صدارة المدن الأكثر امتلاكاً للشواطئ الحاصلة على العالم الأزرق في العالم، إذ تسجيلها 232 شاطئاً ضمن قائمة عام 2026. ووفقاً لجوائز العالم الأزرق لعام 2026 المعلنة لدى وقف التعليم البيئي الدولي FEE، فقد استحق 580 شاطئاً في تركيا الحصول على العالم الأزرق، 232 منها في أنطاليا. وأشار مراسل الأناضول إلى بدء تسليم العلامة الجديدة للمشاة التي استحقت الحصول عليها. وأجرى منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا مصطفى أرجيدران زيارة إلى شاطئ مارمرلي في مدينة مراتباشا لإجراء عملية تفتيش وتسليمه العلم الأزرق. وخلال تصريحات أتلى بها خلال الزيارة قال أرجيدران إن تركيا تعد ثالث أكثر الدول نجاحا في فئة الشواطئ بعد إسبانيا واليونان. وأشار إلى أن عدد الشواطئ الحاصلة

على العالم الأزرق في أنطاليا بلغ 232 شاطئا لتكون بذلك المدينة الأكثر حصولا على هذه الجائزة في العالم. والعالم الأزرق على

حافظت اسطنبول التركية أمس السبت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الرياضات التقليدية بنسخته الثامنة وسط إقبال شعبي واسع. وجرى تنظيم المهرجان في مطار أتاتورك بإشراف الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية. وأفيد أن اليوم الثالث للمهرجان شهد إقبالا كبيرا خصوصا من الشباب بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع. وتضمن المهرجان فعاليات متنوعة مثل الرياضات التقليدية والألعاب والحرف اليدوية وفنون التحت والفنون الاستعراضية. يوم الخميس انطلق مهرجان الرياضات التقليدية في مطار أتاتورك، من المقرر أن يختتم فعالياته اليوم الأحد. وشاركت فيه اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزستان وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة. وضمن فعاليات المهرجان الرياضي تقام أيضا عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك القوقاز والبشكير والتركمان. ويمكن للزوار تجربة الرياضات والألعاب مثل الرماية وركوب الخيل تحت إشراف مختصين وحضور ورش للحرف اليدوية. نظمت السفارة التركية في الدوحة فعالية ضمن فعاليات أسبوع المطبخ التركي. استعرضت خلالها النكهات الغنية والثقافة الغذائية العريقة للمطبخ التركي. وتقام هذه الفعالية سنوية في الفترة من 21 إلى 27 مايو في تركيا وعدد من دول العالم برعاية رئاسة الجمهورية وبمبادرة من أمين أردوغان عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث جمع بين أشهر المأكولات التركية التقليدية وضيوف قطر في الدوحة. وحضر البرنامج الذي أقيم في مقر السفارة مسؤولون قطريون وطحات أتراك وقطريون وكتاب متخصصون في فنون الطهي وصحفيون ورجال أعمال وعدد كبير من الضيوف. وفي كلمته خلال البرنامج أوضح سفير تركيا لدى الدوحة الدكتور مصطفى جوكسو أن أسبوع المطبخ التركي لهذا العام نظم تحت شعار تراث على مائدة واحدة، مؤكدا أن المطبخ التركي يمثل تراثا ثقافيا مشتركا تشكل عبر قرون من التفاعل بين مختلف الحضارات. وأعلن جوكسو أنهم يهدفون إلى الترويج للثقافة التركية في فنون الطهي وكرم الضيافة والتراث في قطر بأفضل صورة ممكنة. وقد أتيحت الفرصة للضيوف لتجربة وصفات تقليدية في ورش عمل خاصة بمانط وورق العنب المحشو وتذوقوا نكهات متنوعة من المطبخ التركي. كما أفيد بأنه ضمن فعاليات أسبوع المطبخ التركي في الدوحة ستستمر الفعاليات الترويجية والتزويقية التي تقدم أشهر المأكولات التركية المعدة خصيصا طوال الأسبوع في مطاعم تركية مختلفة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية من أركين كوراي.

حارس الأرض الأزلي أشجار الزيتون. في فلسطين لا يقاس الزمن بالساعة دوما بل بالأشجار. حين تنظر إلى شجرة زيتون فإنك لا ترى مجرد جذع بل ترى ذاكرة تراكمت بصمت عبر آلاف السنين. في هذه الأرض شجرة الزيتون هي أكثر من مجرد كائن حي ضارب بجذوره في التربة، إنها الهوية والصبر والانتماء. أما في لغة الشعراء فأن هذه الجذور ليست مجرد حقيقة نباتية بل هي جملة وجودية، وهذه الجذور لا تحمل الماضي فحسب بل تحمل أيضا مقاومة صامتة ضد الاحتلال. بالنسبة للفلسطيني شجرة الزيتون ليست مجرد شجرة بل هي فرد من العائلة، تزرع لمولود جديد وتسقى بذاكرة جد راحل، وعندما يحين وقت الحصاد لا تعود الحقول مجرد مساحة للإنتاج بل تتحول إلى ساحة للذاكرة. كما تصرخ فدوى طوقان في قصيدتها نداء الأرض: أبقى هنا لأموت غريبا بأرض غريبة، أبقى ومن قالها، سأعود لأرض الحبيبة. لأن البقاء هنا ليس مجرد خيار جغرافي بل هو شكل من أشكال الارتباط المقدس. تمتد حكاية شجرة الزيتون في هذه الأرض إلى آلاف السنين، فقد كشفت الحفريات الأثرية في مناطق مجد وبيسان عن نواة زيتون يعود تاريخها لأكثر من 4000 عام، وفي بيت لحم لا تزال هناك أشجار واقفة تتجاوز أعمارها 5000 عام. تخيل شجرة تعيش أطول من الإمبراطوريات وتفعل الشيء نفسه في كل عصر، الشهادة على التاريخ. لكن الزيتون ليس مجرد رمز، فهو يشكل ما يقارب من نصف الأراضي الزراعية في فلسطين ومصدر رزق لمئات الآلاف من العائلات. حتى حبة الزيتون الواحدة هنا ليست مجرد غذاء بل هي استمرار لبيت وحياة، ولهذا يطلق عليه اسم الذهب الأخضر. ولكن هذا الذهب يرزح دائما تحت تهديد ظل الاحتلال، فقد قامت قوات الاحتلال والمستوطنون لسنوات وبشكل منهجي باقتلاع وحرق الملايين من أشجار الزيتون. وكما يقول سميح القاسم في مسيرته الشامخة: منتصب القامة أمشي

مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي. تخيل في ذهنك جدة فلسطينية مسنة تحتضن شجرة زيتون معمرة أمام الجرافات، تجعل من جسدها درعا حتى لا تقطع تلك الشجرة، لأن قطع شجرة يعني قطع ذاكرة شعب وتاريخه. بالنسبة للعالم، غصن الزيتون هو أقدس رموز السلام، أما في فلسطين فغصن الزيتون هو المقاومة التي لا تنتهي ضد الظلم. وبينما تحرق وتقتلع هذه الأشجار التي هي رمز السلام، يصر المزارعون الفلسطينيون على زرع بديل لكل شجرة تقتلع. وكما قال توفيق زياد بإرادته التي لا تلين: إنا هنا باقون، فلتشربوا البحر، نحرس ظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين. برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمراء، إذا عطشنا نعصر الصخرة ونأكل التراب إن جعنا ولن نرحل. شجرة الزيتون في هذه الأرض ليست مجرد نبات، إنها الصورة المرئية للصبر ومقاومة صامتة. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي ليست مكتوبة في صفحات الكتب، بل في تلك الجذور، لأن هناك جذورا مهما قطعت لا تتوقف الأرض عن تذكرها، ولا تتوقف هي عن السمو نحو السماء مرة أخرى.

أسماء الأيام تبلغ 100 عاماً وأسماء الأشهر تبلغ 70 عاماً في اللغة التركية. مرحباً أعزائنا المستمعين. يحاول الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض قياس الزمن، راقب شروق الشمس وتبدل أطوار القمر وتعاقب الفصول، محاولاً عد الأيام والشهور والسنوات. ومن هذه المحاولات ولدت عبر التاريخ عشرات التقاويم المختلفة. واليوم يعمل في تركيا بالتقويم الميلادي، لكن هناك حقيقة قد لا ينتبه إليها الكثيرون، أن الصيغة النهائية لأسماء أيام الأسبوع التي نستخدمها اليوم تعود إلى ما قبل 100 عام تماماً، أما أسماء الشهور فقد استقرت على شكلها الحالي قبل 70 عاماً. نتعرف إلى تفاصيل هذا الموضوع من خلال المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة آرتي الإخبارية. أسماء الأيام عربية وفارسية وسريانية. في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1925 تم اعتماد قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير كانون الثاني 1926. وعالميا يعتبر يوم الأحد أول أيام الأسبوع، أما في تركيا فقد اعتبر يوم الاثنين بداية الأسبوع. وهكذا حددت الأيام على الشكل التالي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وفي هذه التسمية كان للعادات الموروثة من العهد العثماني أثر واضح، فكلمة هفتة أي أسبوع مشتقة من كلمة الفارسية هفت التي تعني الرقم 7، أما بازار أي يوم الأحد في اللغة التركية فتعني مكان تناول الطعام، في حين أن كلمة أرتا كانت تستخدم في التركية القديمة بمعنى الصباح. وأصل كلمة صلاة أي الثلاثاء مشتقة من الرقم 3 بالعربية، بينما اسم جمعة مشتق من كلمة جمع بالعربية. أما تشارشنبا أي الأربعاء فتأتي من التعبير الفارسي تشارشنبا أي اليوم الرابع، وكان يوم الخميس يسمى باعتباره اليوم الرابع إذا بدأ العد من يوم الأحد. أما اسم بانشنبا أي اليوم الخامس فقد دخل إلى التركية من الفارسية وتحول مع الزمن إلى بارشنبا. ثلاثة أسماء شهور باللغة التركية. في 10 يناير كانون الثاني عام 1945 تم اعتماد قانون غيرت بموجبه أسماء الشهور للمرة الأخيرة، ودخلت الأسماء الجديدة حيز الاستخدام عام 1946. ومنذ 70 عاما تستخدم أسماء الشهور بالشكل نفسه، وبموجب هذا التغيير تحول اسم تشرين الأول إلى أكيم، وتشرين الثاني إلى قسم، وكانون الأول إلى أرلك، وكانون الثاني إلى أوجاك. وبذلك أصبحت أسماء 3 شهور باللغة التركية، بينما تركت أسماء الشهور الأخرى كما كانت تستخدم منذ العهد العثماني في الغالب. فأسماء مارت مايس أغسطس ذات أصل لاتيني، بينما شباط نيسان هزيران أيلول، وكلمة قسم أي شهر نوفمبر عربية الأصل، أما تموز فترجع إلى اللغة العبرية. اليوم يبدأ عند الساعة 0. في الماضي ووفق نظام الساعة العثمانية كان غروب الشمس يعتبر الساعة 12، ومنه يبدأ يوم جديد، لكن مع الانتقال إلى نظام 24 ساعة أصبح اليوم الجديد يبدأ بعد الساعة 23 ودقيقة 59 مباشرة. وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا يعتبرون شهر مارس تقليديا أول شهور السنة الجديدة، خاصة في 21 مارس آذار الموافق لعيد النوروز، فأن هذا التغيير جعل بداية السنة الرسمية في 1 يناير كانون الثاني. التقاويم الأخرى المستخدمة. قبل اعتماد التقويم الميلادي استخدم الأتراك تقاويم متعددة مثل التقويم الهجري والقمري والجلالي والرومي. إن كل اسم يوم نستخدمه اليوم وكل اسم شهر ننطقه يحمل في داخله أثر تاريخ متعدد الطبقات، فعندما نقول بازارتس أي يوم الاثنين فإننا نتحدث بالفارسية، وعندما نقول تموز فإننا نلامس العبرية. فالزمن لا يمضي فقط، بل يترك أثناء مروره لغة، ويترك ثقافة، ويترك أثراً.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية سيغنيها فولكان كونار.

موجزلي باطلين با شارك أردوغان في تسالينات في جماعي مع ترامب وعدد من قادة المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بإيران، وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في مدينة ساين بيلي التابعة لمحافظة أدلب التركية في تمام الساعة 4:26 دقيقة صباحا. قال قايباوف: إذا أشعل ترامب الحرب من جديد فسيكون ذلك أشد وطأة وألما على الولايات المتحدة من اليوم الأول للحرب. بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 72,788 قتيلا. أعلن عن بدء تسيير الرحلات الليلية لأول مرة في مطار كركوك الدولي الذي افتتح في العراق قبل نحو 4 سنوات. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.